امس كن خما كي تا قمنا تمر كمر كچرينا كتا قين وارون تاب كبون تا كويلشتا الو قنت تينا نياتي سرت اسيب كاركتا نو منا كم بي وي تاب سي سابوني منا كم بي سرت كاسينا هيل كولا كان كاستا كسيتو قين اكسيتو نوتيسيا اي مارا باكي تشاو اي توقيت باتشا خبنا